هو شنو الاخوان اللي خانوا شنو تقعدش تقول لي ارخم يدس لسه ليش هو مكانه تمو في كل كتاب ليش خاب تنسيطر صاح لك حساب استنوا تقعدش تعاند يا الخوي فوق عد عالساكت يرحمه.